نغويا نافري نيرنا توقي او تنتيا نميتا بوكي قمنا يي او ناكي اكينا سينرا مانرا تريرا او سيبورا ان ياكو كابوكا اميريا اريكي خا بيتينا نكارين دمونبون ا وبي ميسو ان سوراي دون نوراكي بيسو بوكي نمتنا ابونكورو اوراكينا Dapatan ayam yang hendau nyamayangan nasi na, atau koya, duiteru, isan tu betoro temakin peso. Enaknya kita dapatan ni pagantain tepung gayo atau wabung, wabui mewanuan surai. An mayro ya nasi na atau usu abanin mayon peso. Ayo jangan pa irian dekatan wata, nanu kawak ayo.